كان فكرني ففرية زبيغ في زمنية زبيغ زمنية النوشنطة 1972 التشيكوريتيب و Son of My Father واحدة كوميكا من مالتا دوات بين فريدو وبيلا البنبوتشو وبنتو